صيف واحدة بحال داو تنزل عسل كم ينستمو تالجن Sonny Fodera VOD وانكي Poppy Bascom The Cat Think About Us فوقيتنا ريسان بيري هذين الجمعة تعملها في النمرو 32 مش شايتا برو تنزل توتال تاتمينيا رسفر الدين الجمعة برو في استسخين استردو بيتشنو كوالا لش لنزدو دقسك داو الارتستي كوالا من اللورا عنا هفنا شعلي اكتر الفوق في الشارت تانا فوستم دين تنزل واحدة رسفر كلاني أشر

وهذا اللي ريشنتمنت نسمعه حفنا وكل في تجي تري where is my husband فوبي سبيشالمنت ذا شاير جايتي ان ابديت نسمع نقرا الديسكوتاكيت فيري هبالي ذا شاير جاي او مالتا الكونسيرت وعدك ما تعرفش كمينا لوكينج فورورد عليا بحال السيينه تسمع نون ستوب الديسكوتاكا اللي في الشو ونكون ناف الليركس كلها بلمنت ونكون نسمع نايت ونكانتا معها وكل وين سير تارا الكيت فيري او مالتا ذا شاير بطل نقرا فوق 9900 897 ويدولي وكل يك اثر جو تسمعوا الديسكوتاكا كلها تحفالي